أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله

بئس تدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من

0: Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Ra'd Suresi 38 ila 43. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: bilensin. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Tarık Suresi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Âl-i İmran Suresi 133 ila 136. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ

0: sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Nisa suresi 113 ila 121. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Neml Suresi 1 ila 14. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم